0: Radio Connection.
1: Solh El-Wadi war ein irakischer Musiker, Komponist, Erzieher und Schuldirektor, der die meiste Zeit seines Lebens in Damaskus, Syrien verbrachte. Er besuchte das Victoria College, ein britisches Internat in Alexandria, Ägypten. Dort lernte er Violine und das Komponieren am örtlichen Konservatorium. 1953 wurde er bei der Royal Academy of Music in London zugelassen, um sein Musikstudium fortzusetzen. Nach dem Abschluss seines Studiums kehrte Solh El-Wadi 1960 nach Damaskus zurück. Er begann ernsthafte Musik als Teil der bildenden Kunstszene in Syrien zu etablieren. 1962 gründete er das Arabische Institution für Musik und wurde zur Direktor ernannt. Er etablierte und bepflegte Beziehungen zu verschiedenen Ländern. Beispielsweise versuchte er, aus der Sowjetunion qualifizierte MusiklehrerInnen aus allen Disziplinen und für alle Instrumente zu holen, mit dem Ziel, junge Musikinteressierten auszubilden.
2: أما صلح الوادي هو مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا عراقي ولد في بغداد وعشق الموسيقى منذ أن كان طفلا. في عام 1947 التحق بكونسرفاتوار الإسكندرية لدراسة الكمان والتأليف الموسيقي في العام 1953 أرسله والده إلى إنجلترا لدراسة الهندسة الزراعية في وايت كوليج التي هجرها لاحقا بعد أن سجل في الأكاديمية الملكية للموسيقى وتفرغ نهائيا لدراسة الموسيقى في العام 1960 عاد صلح الوادي مع زوجته البريطانية وعائلته الصغيرة إلى دمشق وبدأ العمل على جعل الموسيقى الكلاسيكية جزء من المشهد الفني في سوريا ثم تم تعيينه مديرا للمعهد العربي للموسيقى بدمشق الذي كان قد تأسس حديثا سمي لاحقا باسمه وقد وضع أنظمته وبرامجه وفقا لما كان يدرس في القاهرة في العام 1990 أسس المعهد العالي للموسيقى بدمشق وعين عميدا له بعد افتتاح المعهد الجديد استطاع أن يؤهل طاقما من العازفين من الطلاب ليحقق معهم حلم حياته ألا وهو تأسيس أوركسترا وطنية وفي العام 1993 تحقق هذا الحلم حينما قدمت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية أولى حفلاتها بقيادة صلح الوادي وفي العام 1995 قاد صلح الوادي أول حفل موسيقي أوبيرالي في سوريا هي ديدو وإينايس التي تم تقديمها في مدرج بصرة وحضرها 15,000 مشاهد وفي العام 1999 منحه كونسرفاتوار أرمينيا دكتوراه فخرية كما منحته الأكاديمية الروسية للعلوم والفنون شهادة الدكتوراه الفخرية استمر صلح الوادي في عطاءاته الموسيقية إلى أن أقعده المرض في العام 2002 عندما سقط على خشبة المسرح مغمى عليه على أثر جلطة دماغية وتوفي بعدها بخمسة سنوات.
1: Nach jahrelangen Verhandlungen mit dem syrischen Ministerium für Kultur sowie anderen wichtigen Instanzen gelingt ihnen 1990 eine Hochschule für Musik und Theater zu eröffnen. Dies ermöglichte Musikern, Theaterstudenten und Tänzern ein Hochschulstudium zu absolvieren, ohne ins Ausland gehen zu müssen.

0: Radio Connection.
1: Dia al-Sukari war ein Komponist und Musikpädagoge syrischer Herkunft. Dia al-Sukari hatte als Kind Musik- und Geigenunterricht bei seinem Vater gehabt. Im Alter von 13 Jahren ging er ans Pariser Konservatorium und studierte dort Musiktheorie, Komposition und Dirigieren. Zwischen 1967 und 2003 unterrichtete er an den Konservatorien von Damaskus und Paris, außerdem auch an der Sorbonne. Sukari komponierte Kammermusik, Lieder und Chorwerke sowie Orchestermusik. In seinen Werken verbindet er traditionelle arabische mit westeuropäischer Musik.
2: Dia al-Sukari ولد في حلب عام 1938. بدأ دراسته الموسيقية على آلة الكمان مع والده، وعندما بلغ 13 من عمره غادر سوريا مع أخيه نجمي البالغ من العمر 12 عاما إلى باريس ليكملا دراستهما الموسيقية في المعهد العالي الوطني للموسيقى. إن دراسته مع المؤلف الفرنسي أولوفير ميسيان سمحت له باكتشاف التحرر في التأليف الموسيقي مع الحفاظ على اللحن والتناسق، حيث تعمق في دراسة المقامات والإيقاعات الشرقية والتي يمكن ملاحظتها بشكل واضح في مؤلفاته الموسيقية، حيث استطاع دمج هذه المقامات والإيقاعات في قوالب كلاسيكية. عمل في معاهد مختلفة وكان له مناصب موسيقية عديدة، كما حصل على عدة ميداليات. قام العازف الأمريكي جويل فان بعزف الكثير من مقطوعات سكري، من أشهرها ليلة القدر، وسنستمع لإحدى تسجيلاته الآن.
1: La Nuit de Destin von Dia al-Sukari, gespielt von Joël Fan, ist unser nächstes Stück.